مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون

0: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: دم مكيبي سورة القلم فشجن سورة تيري استيمون آيات غنيلا ميادو غمي في لاول أما فرطما سيما كيابل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن

0: وإن لك لأجرا غير ممنون.
1: فوزي أبو نديب المسورة فشموغا ميناني كون كهلا حكمه نون أي كون كهتنه
2: مد لازم حرفي مخفف.
1: مد لازم حرفي مخفف كيف بقى مد لازم حرفي مخفف كن أبي إيه سببك كي كوبا
2: أي مغطية توكا كرتاو كترين أكوريغا أصل سكون تستيدا كايكو أسفرني تيما
1: مد لازم حرفي مخفف كي سورة فشموغا مقاطعات أكورتاو كترين أكوريغا مد أكورا فهو أصل سكون تشتيدا نولاكيغا أنا أتو أي مد لازم حرفي مخفف أي مد لازم إتانجا مي دامن جيه من وراكي حركاتو جي من ورا دماغي كيو سيمك يا بدا وإن لك لأجرا غير ممنون
0: وإنك
1: وإن لك لأجرا غير ممنون
0: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبَصِرُ وَيُبَصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين

0: وغدوا على حرد قادرين.
1: أمي رانغلو، شجلينك يا بدأ، ستار ونعيد فشايق.

0: إذ أقسموا.
1: إذ أقسموا كيما دال سكون يوتي دو كل فنجة دن قاف يوتي سكون التدو قلقلا وائر قبس قاف جهن باركورا يتان قلقلا باركورا جهن أقو

0: فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على
1: اغدوا غين السكون هفات أن اغ دين نونك إبفيد غين السكون أن اغدوا

0: شازينك يا بدأ بل نحن محرومون اتنم فشاقي
1: بل نحن محرومون
0: بل نحن محرومون هذيك يا بدأ
1: بل

0: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: امرغلو فوزيك يا بدر في دار الفشاقي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ.

0: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون
1: ودوا لو تدهن فيدهنون
0: ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل
1: ولا تطع كل ولا تطع كل
0: ولا تطع كل حلاف مهين.

مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ

0: سنسمه على الخرطوم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدغي مي فيلاور ني مالانا إرادة كوريا آفيلاور كايكيغا بدل كل مغا أميدغا وكيبلن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

مسلم في الأول جميع جه برنامج جنستني سورة القلم جه ابن عيات فشجن سورة جه تتريس ابن عيات جنيلا برنامج دار ودار برونكي شزلين أحمد فوزي محمد أدي سيما آدم في الأول نانجو أدبي القاري علي بهد عبد الرحمن برنامج فدام هوشالي أرغم محمد رميس مصطفى في الأول من سلسلة قدم لنا برنامج كيف بدل دم غمي دم هاي سبب بقبله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوريا دانا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: TSV medge asuru namad wagutuge bangiya bangidwa male amale kari garataka medge asuru namad wagutu ittingade 33 minute ka demigenes deni kirita kurwan kiyu
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الله لا إله إلا هو الحي القيوم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغي ماخل بنا ما دوغتك بانجيا بانجي دوا مالية مالية كايريغي واردرشا ميريغي ماخل بنا ما دوغتوي هاگاڑي باوس منتوكا دمينجنستاني كيريت قلوان كيون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون

0: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: دم مكيبي سورة القلم فشجين سورة تيري استيم ون آية ون يلا ميادو جمي في لاول أما فرتما سيما كيابل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون
0: وإن لك لأجرا غير ممنون
2: وإن لك لأجرا غير ممنون.
1: فوزي أبو نديب المسورة في شموغا مينني كون كهل حكمه نون أي كون كهتنه
3: مد لازم حرفي مخفف.
1: مد لازم حرفي مخفف. كيف يعني مد لازم حرفي مخفف كن أبي؟ إيه سبب كي كوبا؟
3: أي مقتديا تو كقرته كترين عكورك عاصل سكون تصديد كأك أسفنتيم.
1: مد لازم حرفي مخفف كي. سورة فش موجا مقطعات كقرته كترين عكورك مد عكور فهو عاصل سكون تصديدا ولاكي كأن أتو. أي مد لازم حرفي مخفف. أي مد لازم إتانج من دمنجه من ورا كي هحركاته من ورا دماغي كيو. سيمك يا بدر. وإن لك لأجرا غير ممنون.
2: وإنك.
0: وإن لك لأجرا غير ممنون.
2: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ.

0: فلا تطع المكذبين
1: فلا تطع المكذبين تطع مهار تا طا اتانجي انني ام مخرجك دي اكرو اه نمو السفاق غتون تفات دي اكرو لوي كورن جيه اكرو فورتم اوتي بار كورن جيه اكرو دي وانان اوتي مهار طا بار نكف في كم غوانما می بدل وانی تا یک تا برکو فکم گوانم تا یک اهم ویما می دی اکروگا می د صفا اتوماکی کوم هم وس لازم کمی می دی اکورا کی ایک گوت ک وس حالت بدل و مون اکروگا صفا ی بدل ان دی اکورنو
0: فلا تطیع المکذبین ودو لو تدهن فیدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم

0: فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين
1: أمنا قلو سجدينك يا بدا ستارونا يتفشاكي

0: إذ أقسموا
1: إذ أقسموا كيما دال سكون يوتي دو كل فنجة دن قاف يوتي سكون التدو قلقلا وإيرو قاف جهن بارو كوران يتان قلقلا بارو كوران جهن أقو

0: فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على
1: أنغدوا غين سكون هفات أنغ دين نونك إبفيد غين سكون أنغدوا
0: أن

0: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
1: أما نقرا فوزيك يا بدر في دار الفشاقي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ

0: فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون
1: ودوا لو تدهن فيدهنون
0: ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل
1: ولا تطع كل ولا تطع كل
0: ولا تطع كل حلاف مهين

0: سنسمه على الخرطوم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: مها حساب ميدو مي فيلاور ني مالانا اراد كوريا ا فيلاور كايكيغا بدل كلمغا اوميدو غا وكيلن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

مسهم في لغة جميلة جه برنامج جنستني سورة القلم جه بنايتهم فشجن سورة جه تتريس بنايت جنيلا برنامج داروي داربرونا كي شازلين أحمد فوزي محمد أدي سيما آدم في لغة نانجو أدبي القاري علي بهيد عبد الرحمن برنامج مفدى مهوشالي أرغم محمد رميس مستقبل في الأول مثل سلاك دينغونا برنامج كيف بدلهم قومي دقمي حسابهم بكويلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كيف ماما؟ هو فين غاغوتا أصلا سادة بلا؟ وارا بينو بدالا ماما جميغا لنجيلا وارا بينو نورا كوري كون كوشة نورا وفن ويتيتا نورا كي ماما إليك هلا كودزا كنوانيتا كيف بيجن كيف بيتا ماما كيف بيتا ماما يا الله ماما جهيتوكا نورا هرتكا لو بجسا واندي إهيتا نورا جلو بودا واندي

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أم إتبار كروي باوريا
1: ديهراج جيغي أدو
0: إنها ساترستيك سالس نوي كيلو هرتز ميديوم ويف أرتيها نوي ميجا هرتز FM باند

0: صالح بگیچہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیمہ راجے گاڑو کے پروگرام تڑو سوم گندو امستے ملو بہ تخر نختو نہ ورن افا وری ور با چرو گت کڑ کے دے سولے ہنگ بگی چا می سلس لا گا پروگرام ہو شاڑل ما می دستی بہ فنم بدل کلی اور کون شقیا سولے ہنگ بگی چا می پروگرام کڑ گن می گن استنی امام نووی رحمہ اللہ دی وفا ریال سولہن می فوت کے باب تک گ شرح امام النووی رحمه الله علیه وفا ریال الصالحین می فوید دیوه با ترجمه کر وفانی الشیخ احمد فاروق محمد میاد کی پروگرام گلگل می بلالنی فوتو کے ساتھ ایک فنساس دیوان بابا می باب گ موضوع کی مجیت کی گاتو گا ہور بنانی کی کے کما می ہا کو مروج گے گ می ہن بنانی کی کے کا ہم فرتم باب گا گنست وفا حدیث تان کو ہشال دن ہشال با دے بانے اوکاری محمد شینان منیر
2: عن ام سلمۃ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبا حسنة فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم هكذا إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك ورواه أبو داود وغيره الميت بلا شك وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاد

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل رواه البخاري رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي الله حضرتك إم لبوتك مبر عملك إم جند وهدمهن عملك ekan kitamme maduefa kurak mugavias heve
1: me divihrajje gadu divihrajje gadun hatar gadi saali 6 minit kam genisteni mirege fatis namad vagutuge bangiya bangitoa
2: allahu akbar allah

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيزو ميريغ فاتيس نماد وغتو گه بانگي يا بانگي توا ماليا مالك اير گارا تاكا ميريغ فاتيس نماد وغتو وي هاتر گڑی سالي سهم منٹ گا تم ميگنس تني كيرت قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية مقمي برنامج كوليا دانا.